0: عجبني يا وتخنيت يا تشنية عجباني يا
1: أنا عارف أنا بتصحيك أنت حكيك
2: مستغف لنوس.